0: الأمريكية والأوزبكية والفارسية والدارية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادات إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوين. لقاء رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بمجموعة من نواب الأمين العام لأمم المتحدة. زعيم البلاد إمام علي رحمن يلتقي مع الأمين العام لاتحاد البرلماني الدولي مارتين تشونغون. سراج الدين مهرودين يستقبل وزير الموارد المائية والأرصاد الجوية في مملكة كمبوديا. اجتماع وزير خارجية جمهورية تاجيكستان مع وزير التنسيق الاتحادي لشؤون تغيير المناخ والبيئة في باكستان. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمد. في 25 مايو التقى رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن مع أمين العام لاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتين تشونغونغ، وناقش الاجتماع سبل التعاون بين تاجيكستان وهذه المؤسسة العالمية المرموقة. ورحب زعيم البلاد إمام علي رحمن بزيارة ضيف رفيع المستوى إلى تاجيكستان للمشاركة في مؤتمر الدولي رابع رفيع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028، وعرب عن تقديره لعلاقات الفعالة التي تربط الاتحاد البرلماني الدولي بتاجيكستان في قضايا الموارد المائية وتغيير المناخ. وكما ذكر، يعد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم آدة فعالة لتعزيز المبادرات السلمية وحل المشكلات العالمية في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه جرى تأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية كآدة مهمة لتقوية العلاقات بين الدول في قضايا شفافية واستدامة الأساليب الديمقراطية وضمان تنمية المستدامة وغيرها من المعايير. في 25 مايو استقبل زعيم البلاد إمام علي رحمن وفدا من نواب الأمين العام لأمم المتحدة الذين وصلوا إلى تاجيكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي رابع رفيع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. ورحب رئيس الدولة إمام علي رحمن بوكيلة الأمين العام لأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سالسيا، والمبعوثة الخاصة لأمين العام لشؤون الموارد المائية السيدة ريتنو مارسودي، ورئيس جامعة الأمم المتحدة وكيل أمين العام تاشيليتزي مارفولو. في بداية الحوار أعرب رئيس دولة إمام علي رحمن عن امتنانه لتقديره للضيوف الكرام لزيارتهم إلى تاجيكستان ومشاركتهم في هذا المؤتمر. أشاد الضيوف بتعاون الأمم المتحدة مع تاجيكستان بما في ذلك دعم المبادرات العالمية لبلادنا، لا سيما في مجالات المياه والمناخ والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المستدامة والتنمية الزراعية والتحويل الرقمي والتقنيات الخضراء. وتم تأكيد على أن تاجيكستان اعتمدت 14 قرارا من قرارات الأمم المتحدة في مجال المياه، وأعرب عن أن هذا المؤتمر سيشكل منصة عالمية هامة لتوحيد الجهود في هذا المجال وتطوير الدبلوماسية الماء، وسيسهم في حل القضايا الرئيسية المتعلقة بالمياه والمناخ في إطار عملية دوشنبه للماء. وأوقد الاجتماع الحالي بنجاح والتحضير لفعالية الممثلة في عامي 2026 و2028، وخلال مناقشة قضايا التعاون مع جامعة الأمم المتحدة تم تأكيد من بين أمور أخرى على أن توصيل العلاقات العلمية والعملية بين العلماء والباحثين وخبراء التاجيكيين وهذه المؤسسة المرموقة سيسفر عن نتائج قيمة. في 25 ماي استقبل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين وزير الموارد المائية والأرصاد الجوية في مملكة كمبوديا ثور تشيت الذي كان في دوشنبه للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع رفع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء ناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق تعاون بين البلدين، وركز على تعزيز التعاون المتبادل المنفع في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول قضايا الدولية الراهنة المتعلقة بالموارد المائية والمناخ. اجتمع سراج الدين مهرالدين وزير خارجية جمهورية تاجيكستان مع مصدق مسعود موليك وزير التنسيق البيئي وتغيير المناخ في جمهورية باكستان الإسلامية الذي يرأس الوفد الباكستاني المشاركة في مؤتمر الدولي رفع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات نظر حول تطوير التعاون الثنائي لا سيما في مجالي الموارد المائية والمناخ، وأكد التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشاد مصدوق موليك بالمبادرات العالمية التي أطلقها رئيس جمهورية تاجيكستان في مجال الماء والمناخ، والتي تهدف إلى إنشاء إطار دولي مستدام للتعاون في إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة. في 25 ماي 2026 وخلال مؤتمر دولي رفع المستوى الرابع للعقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028، استقبل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين أرميدا سالسياها وكيلة أمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وخلال اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول تعاون تاجيكستان مع إسكاب لا سيما في مجالي الموارد المائية والمناخ، وتعزيز تفاعل المنظمة مع وزارات والهيئات البلاد في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الوثائق التي اعتمدت خلال دورات المنظمة. التقى السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تاجيكستان لدى جمهورية كوريا صلاح الدين كرام مع مدير عام إدارة سياسات الصناعة والموارد الطاقة بوزارة التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا كيم جونغ تشول. بحسب سفارة جمهورية تاجيكستان لدى جمهورية كوريا أن الجانبين تبادل خلال لقاء وجهات النظر حول توسيع نطاق التعاون المتبادل المنفع بين طاجيكستان وكوريا في مجال المعادن الهامة. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

إن التحالف العالمي للأراضي الجافة هو مبادرة تعاونية بين عدد من الدول الأعضاء والشركاء يتعهدون بالعمل لضمان الأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة والتي هي بحاجة ملحة إلى استراتيجيات متكاملة ومصدمة للزراعة واستخدام المياه وواردات احتياطي المواد الغذائية. وإن التحالف يرمي إلى المساهمة في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائيا مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، وهو تتبنى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان التي تعاني من الجفاف والتصحر. وإن هذه المقاصد والرؤى بالذات تتبناها أيضا مبادرة العقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة لسنوات 2018 ل 2028، حيث إنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن مقاصد العقد تدفع بالمجتمع الدولي نحو مواجهة التحديات والتداعيات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك محدودية الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي وزيادة الضغط على الموارد المائية والبيئة وتفاقم خطر الجفاف والفيضانات. إذن هناك نقطة وصل وانسجام بين هاتين المبادرتين اللتين تتبناهما كل من طاجكستان تربهما تمثلان معا ساحة وقاعدة متينة على المستوى الدولي للشراكة والتعاون بين البلدين، علما بأن كلتا المبادرتين من شأنهما أن تسهما في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، حيث إن قضية الأمن الغذائي تمثل قاسما مشتركا للمبادرتين وهي قضية تتصدر الأجندة العالمية اليوم.

وخلاصة القول هي أن طاجكستان التي لديها موارد مائية ضخمة وتجربة كافية في مجال إدارة المياه، وقدر التي لديها خبرة عريضة بمواجهة التحديات وإدارة الأزمات المرتبطة بالتغير المناخي والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى فرصها وقدراتها المالية، بإمكانهما إيجاد شراكة مثالية تتأسس بهما الدول الأخرى في إطار تفعيل الرؤى ومقاصد المبادرتين الدوليتين. وفي مؤتمر معني بهذه المبادرة قام الرئيس التاجيكي زعيم البلاد إمام علي رحمن، التي أقيمت في 20 من يونيو العام الماضي في دوشنبه، عرب عن ثقته لنتائج هذا المؤتمر قائلا: إننا آملين في ذوي نتائج مؤتمرنا اليوم والذي ينعقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، وسيتم اتخاذ خطوات عملية مؤثرة من أجل تنفيذ الأهداف والواجبات المتفق عليها على المستوى الدولي في مجال الموارد المائية. وإن على يقين أن مؤتمر اليوم سيوافر فرصا ملائمة للخروج بتوصيات محددة حول مواضيع الدورة القادمة للمنتدى السياسي رفع المستوى حول التنمية المستدامة، والذي سيتناول بالنقاش الهدف السادس الخاص بالموارد المائية، وبمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مارس 2018 في اليوم العالمي للمياه، قمنا سويا بإطلاق العقد الدولي الجديد الخاص بالمياه. وأردف زعيم البلاد يقول: إن أقدم أن أقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة وفريقي على تحضير وإطلاق خطة العمل للعقد، والتي من شأنها أن تمثل عاملا مهما لعملية تنفيذه.

وأن ذاك أردف زعيم البلاد يقول إننا ننطلق في تنفيذ العقد الدولي استنادا إلى الخبرة المتميزة والمكتسبة خلال عملية تنفيذ المبادرات العالمية السابقة الخاصة بالمياه. وفي هذه المسيرة على مدى 15 سنة قمنا بتعزيز مساعينا المشتركة في إطار تنفيذ هذه المبادرات العالمية مثل السنة الدولية للمياه العذبة 2003 والعقد الدولي الماء من أجل الحياة 2005-2015 والسنة الدولية للتعاون في مجال المياه.

الجديد للتنمية المستدامة، حيث تحتل الموارد المائية مكانا مركزيا كعنصر أساسي في هذه العملية. وفي ذات الوقت الأدلة التالية التي لا تخفى عليكم تشهد على أن صرف المساعي العامة لم يأتي بعد بثمار منشودة. هناك أكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب الآمنة، بينما مليارين ونصف من سكان العالم لا يتوفر لديهم أبسط خدمات للصرف الصحي. يموت سنويا ما يقرب من 300 ألف طفل دون السن الخامسة بسبب عدم توافر المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، وكل هذا يشير إلى أننا ما زلنا متأخرين إلى حد كبير في تنفيذ الأعمال للأهداف والغايات المحددة في مجال الضمان توافر مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداعيات السلبية لعملية التغير المناخي تؤخذ بعض الأعمال الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للمياه.

ومن المعروف أن التغير المناخي العالمي يؤثر سلبا على كمية موارد المياه العذبة وجودتها، مما يؤدي إلى تعرض بلدان ومناطق مختلفة من العالم لوضع بيئي مثير للقلق. واليوم يعاني أكثر من مليوني شخص في العالم من الشح في المياه. وفقا للتوقعات الخبراء، فإنه بحلول عام 2050 يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات، أي ما يعادل حوالي نصف سكان العالم. في هذا السياق تفرض ظاهرة النمو السكاني والحاجة إلى الموارد المائية واجبات شاملة جديدة علينا. وفي عالم يزداد الطلب على الموارد المائية بوتيرة سريعة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى توتر العلاقات بين قطاعات الاقتصاد. وإن حدة وتيرة المنافسة على الموارد المائية في ظل ظروف شح المياه من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة حتى داخل بلد واحد. وهذان العاملان بالذات وهما تغير المناخ العالمي والنمو السكاني سيحددان الأثر والإمكانيات لخطوتنا. ولجانب هذه العوامل هناك عدد من القضايا الأخرى التي تتطلب أطباع نهج متكامل وتعاون فاعل في مجال المياه. وتندرج تحت هذه القضايا بشكل عام ترشيد استخدام المياه والحد من تلوث المياه وإعادة استخدامها وتطوير التكنولوجيات الجديدة للحصول على مياه العذبة على نطاق صناعي. وإن الخبرات المكتسبة توصل أنه من الصعب إنجاز نتائج مشهودة في مجال استخدام الموارد المائية بين عشية وضحاها. فانطلاقا من هذا التجربة، يهدف العهد الجديد قبل كل شيء إلى إيجاد منصة واسعة لتعزيز وتوسيع الحوار المنتظم والمتعدد الأطراف في مجال المياه، مع التركيز على إيراد عملية ملموسة.

وتحقيقا لهذه الغاية نعتزم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى كل سنتين بشأن تنفيذ أهداف العقد وواجباته. وفي هذا الاتجاه سنواصل تعاوننا مع الدول والمنظمات المختصة في إطار لجنة توجيه دولية. وأضاف الزعيم البلاد موالي الرحمن خلال هذا المؤتمر قائلا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكر والامتنان لجميع أعضاء لجنة التوجيه الدولية الحالية والذين قدموا إسهاما مشهودا في تحضير مؤتمر اليوم. كما أننا نعتزم تعزيز العمل في هذا الاتجاه عن طريق إنشاء مركز دولي معلن بدعم تنفيذ العقد في مدينة دوشنبي، وإن عملية إعداد وتفعيل قرار الجدير للجمعية العامة للأمم المتحدة حول استعراض منتصف المدة لمسار تنفيذ العقد ستوفر ساعة إضافية لعد تعاوننا، ونحن نتطلع إلى دعم شركائنا الفاعل لتبني مشروع القرار الأممي المشار إليه في إطار اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي رأينا إن الجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد آليات لدعم تنفيذ العقد ينبغي تعزيزها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة. في هذا الصدد أود أن أشير بشكل خاص إلى حقيقة أن قطاع المياه لديه حاجة

مالية كبيرة لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة. ووفقا لحسابات البنك الدولي، فإن الاحتياجات المالية السنوية لعملية إنجاز بندي فقط من بنود الهدف السادس للتنمية المستدامة، وهما توافر مياه الشرب الآمنة وخدمة الصرف الصحي للجميع، ستبلغ 114 مليار دولار أمريكي. وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم تركيز جهودنا على زيادة الجهد واستخدام الموارد المالية المتاحة وإيجاد مصادر جديدة لتمويل القطاعات ذات الصلة بالموارد المائية. فمن هذا المنطلق، فإن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخلق فرصا جديدة لجذب استثمارات إضافية إلى قطاع المياه والبنية التحتية الخاصة بها. إن العنصر العابر للحدود للتعاون في مجال المياه يعتبر من القضايا المهمة أيضا. والتعاون المثمر والعادل والنافع للأطراف في مجال المياه من شأنه أن يكون حافزا للتنمية للبلدان التي تربطها أحفاظ المياه المشتركة. فإن منطقة آسيا الوسطى حيث يوجد التكوين غير المتساوي للموارد المائية تعد مثالا واضحا للتعاون البناء في مجال المياه. وهذا الوعز بالإضافة إلى الاحتياجات المختلفة للبلدان في استخدام الموارد المائية من ناحية القطاعية والموسمية تم تقييمه في الآونة الأخيرة كعامل للنزاعات والخلافات المحتملة. ولكن يتضح من الوقت والتجربة أننا تمكنا من إحراز تقدم كبير في حل المشاكل القائمة. وفي الوقت الراهن تم إيجاد فرص وبنية تحتية جديدة في المنطقة للتعاون المثمر وتحقيق التنمية في بلداننا. وبطبيعة الحال لعبت المؤسسات الإقليمية مثل الصندوق الدولي لإنقاذ بحر أرال ولجان ذات الصلة دورا هاما في إحراز مثل هذه النتيجة. ومع ذلك نواجه اليوم تحديات وتهديدات جديدة أكثر من أي وقت مضى تتطلب تضافر الجهود المشتركة وتنسيق الأعمال. والمثال البارز لهذه التحديات هو موسم الجفاف في السنة الجارية. وبسبب إشاعة الأمطار الموسمية تواجه دول المنطقة مستويات منخفضة من المياه، حيث إن تدفق المياه في الأنهار أقل بكثير من متوسط المؤشرات السنوية، وتشير التنبؤات إلى توفر مياه الأنهار خلال موسم تواجه في حدود 60-70% فقط من حد الاعتدال. وهذا يتطلب التعاون السليم والتنسيق الوثيق للجهود لحل هذه المشاكل الإقليمية. ومن دواعي الارتياع عن التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة في المنطقة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمجالات الأخرى اكتسبت ديناميكية للتطور الإيجابي. وبطبيعة الحال يخلق هذا الواقع ظروفا استباقية ضرورية لمواصلة عملية تفعيل التعاون بين الدول والحل المشترك للمشاكل الإقليمية القائمة. إن المطابعات على مدى السنوات الطويلة تشهد على زيادة تأثير التغير المناخي على الطبيعة والوضع الاجتماعي والاقتصادي في طاجكستان وآسيا الوسطى. ووفقا لهذه المشاهدات، ازداد متوسط درجة الحرارة السنوية في طاجكستان على مدى السنوات الستين الماضية بمقدار درجة مئوية واحدة، وزادت الترددات وشدة الظواهر الطبيعية الكارثية الناجمة عن حالات الطقس. وتحت تأثير هذه العوامل في طاجكستان تلحق الكوارث الطبيعية المتماثلة في الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية خسائر جسيمة بالأهالي واقتصاد البلاد سنوية. وبالإضافة إلى ذلك، على مدى العقود القليلة الماضية فقدنا ما يقرب من 1000 من الانهار الجليدية الصغيرة والمتوسطة. من أجل مراقبة هذه العمليات واتخاذ التدابير للتكيف مع عوامل تغير المناخ، أنشأنا هذا العام لدى أكاديمية علوم طاجكستان مركزا لدراسة الأنهار الجليدية، ونتطلع إلى دعم شركائنا في تعزيز قدرة هذا المركز. وأن على ثقة أن هذا المركز سيقدم عما قريب مساهمته المنشودة في عملية تخطيط وإدارة الموارد المائية ليس فقط على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا. واليوم في طاجكستان حوالي 98% من الطاقة الكهربائية يتم توليدها عبر المحطات الكهربائية. وقد اتخذت الحكومة تدابير شاملة لتحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة من خلال تحديث محطات الطاقة المائية الموجودة وخلق قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، فضلا عن إدخال أساليب حديثة لتوفير الطاقة. وإن خزانات المياه للمحطات الكهربائية بدورها تساعد على التحكم السليم لتدفق المياه سنويا وموسميا لمنع الفيضانات وكذلك تخفيف آثار الجفاف.
واستخدام القدرات تاجكستان الضخمة من الطاقة المائية بغية إمداد المنطقة بالطاقة النظيفة بيئياً كواحدة من قواعد التطور الاقتصادي الأقصى، من شأنه أن يسهم بشكل جاد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئية في غلاف الجوي. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أهمية تنفيذ المشروع الإقليمي كاسعرف وإعادة ربط شبكة تاجكستان لطاقة الكهرمائية بشبكة الطاقة الموحدة في المنطقة، الأمر الذي يتيح لنا إمكانية إمداد جيراننا القريبين والبعيدين بالطاقة الكهرمائية الخضراء. وإن عملية إمداد السكان بمياه الشرب تلعب دورا رئيسيا والآمنة وذات جودة عالية وتوفير خدمات الصرف الصحي تبقى واحدة من الأولويات الهامة في بلادنا، ولقد بدأنا بالفعل في وضع برنامج جديد لتوفير السكان بمياه الشرب النقية للفترة حتى عام 2030، وهذا البرنامج يتضمن أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة ضمان توفر مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي للجميع. كما أن سياسة الدولة في تاجكستان في مجال المياه ترمي في الوقت الراهن إلى تسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المنطقة، فانطلاقا من ذلك نحن على استعداد لاستخدام مواردنا الضخمة من مياه الشرب لمصلحة الجميع. وفي هذا السياق تبذل حكومة جمهورية تاجكستان جميع مساعيها بغية تعزيز برنامج الأمم المتحدة ومقترح تاجكستان سنة ما من أجل التنمية المستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث معنية. واحد منهم ساتيم لوغزادا اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتيم أولوغزادة أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزادة. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار. ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959 والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخاري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف ووسع على ابنتهما جوليزار وأختها فوتيما، ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلسنكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وقد تم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبارها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية.

يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورة طاجكستان إمام علي رحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لإستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية، واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة الثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقارب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات المؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا، تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصحي برؤية.

قدم زعيم الأمارة جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقام طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها. رئيس الدولة إمام علي الرحمن استقبل وزير الكهرباء والماء في مملكة البحرين ياسر إبراهيم ابن حمدان. تم استحداث جائزة الدولية لرئيس جمهورية تاجيكستان في مجال المياه. استقبل رئيس الدولة إمام علي الرحمن وزير الطاقة في جمهورية الإسلامية الإيرانية عباس علي أبادي. اجتماع مع مدير العام للمعهد الدولي للإدارة لموارد المياه. اجتماع نائب الأول لوزير مع سفير الكهربائي. اجتماع نائب الأول لوزير مع سفير كرواتيا. مستمعين الأعزاء، لن تسمعوا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 26 من ماي استقبل فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأعلى للأمة سيد إمام علي الرحمن على هامش مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد الدولي للأعمال المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028 معالي وزير الطاقة والمياه في مملكة البحرين سيد ياسر إبراهيم ابن حمدان. وناقش اللقاء قضايا تتعلق بالعلاقات الصناعية بين تاجيكستان والبحرين بالإضافة إلى قضايا دولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التركيز بشكل خاص على سبيل توسيع علاقات السياسية وتعاون في مجال اقتصادية وتجارية والاستثمارية والسياحية وتطوير بنائية تحتية الحديثة وتعزيز التعاون في قضايا المياه والمناخ. وفيما يتعلق بالوضع الحساس والمعقد للغاية، أكد فخامة السيد علي الرحمن أن تاجيكستان تدعو استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة السليمة مع مراعاة مصالح الجميع دول المنطقة. خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028، صرح رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن قائلا بهدف تعزيز دبلوماسية المياه وتوحيد جهود المجتمع الدولي من أجل المستقبل المستدامة والأمن. أنشأنا جائزة الرئيس جمهورية تاجيكستان الدولية في مجال المياه، وأؤكد أن هذه الجائزة تهدف إلى تكريم مساهمات المتميزة في تطوير التعاون الدولي والبحث العلمي وسياسات المياه المستدامة وتعزيز حلول فعالة للمشاركة المياه العالمية. استقبل فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة سيد إمام علي الرحمن وزير الطاقة في جمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس علي أبادي الذي وصل إلى دوشنبي للمشاركة في مؤتمر دولي رابع رفيع المستوى حول عقد دولي للأمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء ناقش قضايا تطوير العلاقات بين البلدين، وأولى طرفان اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات في قطاعات الاقتصادية والصناعية والطاقة والزراعية وبناء الطريق والنقل، كما رؤي أن إنشاء مشاريع المشتركة بما في ذلك في قطاعات التعدين والأدوية والنسيج والقطن والصوف وتصنيع الجلود أمرا مناسبا. وفيما يتعلق بالوضع في شرق الأوسط، أشير إلى أن مشاكل ناشطة لا يمكن لحل إلا عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات في هذه الصدد. جرى تأكيد مجددا على موقع تاجيكستان ثابت دائما للجهود السياسية المستمرة وحوار بنائي من أجل التوصيل إلى حل سلمي لهذه النزاع وغيره من نزاعات. في 25 من ماي 2016 التقى وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهر الدين بالمدير العام للمعهد الدولي للإدارة والموارد المياه سيد مارك سميث. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول توسيع التعاون مع معهد في مجالات الموارد المياه والإدارات للمناخ بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الإقليمية. كما تبادل وجهات النظر حول تعاون تمهيدا لمؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028. في إطار مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع للعقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028، أُقِد منتدى المياه في دوشنبة مع تركيز على أفريقيا تحت عنوان من تأكيد إلى عمل تعزيز تنفيذ رؤية المياه أفريقيا 2036. شارك نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان إيدبي كالاندار وألقى كلمة في هذه المنتدى مشيدا بدول متنامية لأفريقيا في عملية العالمية متعلقة بالمياه ومشاركتها الفعالة في تحذيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2026. في إطار مؤتمر دولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028، استقبل نائب الأول وزير خارجية جمهورية تاجيكستان فاروق حمير علي زاده سفير جمهورية كروتيا فوق العادة والمفاوض لدى جمهورية تاجيكستان المقيم في صنعاء. وخلال الاجتماع ناقش طرفان وضع حالي وافاق توسيع التعاون بين جمهورية تاجيكستان وجمهورية كروتيا لا سيما في مجال الاقتصادي والصناعي والزراعي والرياضة، فضلا عن قضايا اخرى ذات الاهتمام المشترك في اطار منظمات الدولية. مستمعين الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أبازيا الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا بعنوان أهمية المبادرات الدولية الطاجيكية في مجال المياه والمناخ. بمجرد حصول جمهورية طاجكستان على استقلالها، اتخذت إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي واجهتها في بداية استقلالها. فالآن عن دورها على الساحة العالمية كدولة مبادرة خطوة بخطوة، إن الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الدولة وحكومة جمهورية طاجكستان في اتجاه تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة المستقلة الحديثة قد أعطت نتائجها، وبدأت طاجكستان في التطور. وفي هذا الاتجاه تلقى تعزيز التعاون بين طاجكستان والدول الأجنبية ولا سيما المنظمات الإقليمية والدولية طاقة جديدة أيضا. واقترحت طاجكستان أولى إجراءاتها على مستوى الدولي، كما دعم المجتمع الدولي أيضا هذه التدابير الطاجيكية ونفذها على مستوى الدولي نظرا لأهمية المقترحات وتواقيتها. وقد تم تقديم العديد من المبادرات جمهورية طاجكستان في مجال بيئة المياه والمناخ إلى الأمم المتحدة وحظيت بدعم جماعي. ومن أجل حل القضايا المياه والبيئة، قال مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في الدورة 54 للجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك، مقترح للقضاء على مشكلة نقص المياه وحل المشكلة 2003 ليتم إعلان عام المياه النظيفة. وبناء على هذه المبادرة تم إعلان عام 2003 في الدورة 55 للجمعية العامة لأمم المتحدة سنة الدولية للمياه النظيفة. وهكذا اعتمدت الأمم المتحدة الإجراءات والمبادرات الإنسانية المتسقة لطاجكستان. وفي الوقت نفسه أصبح طاجكستان مركزا لاستقبال البرامج الدولية. ونتيجة لتنفيذ عام المياه النظيفة الذي أثبت أهميته وفائدته، فقد تقرر تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه في السنوات التالية أيضا، إدراكا منا أن نقص المياه النظيفة يمثل مشكلة خطيرة وحيوية لمئات الملايين من البشر في العالم. ونظرا لأنه من المستحيل حل هذه المشكلة في سنة أو سنتين، شاركت طاجكستان في المنتدى الدولي الثالث للمياه في كيوتو، واقترحت اليابان منتدى دوشنبه الدولي للمياه النظيفة، وكذلك الدورة 58 للجمعية العامة لأمم المتحدة إعلان الفترة من 2005 إلى 2015 الماء من أجل الحياة. وقد تم قبوله بالإجماع من قبل المشاركين في هذا المنتديات. واستنادا إلى إعلان دوشنبه، اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة القرار المعني وأعلنت رسميا السنوات 2005 إلى 2015 العقد الدولي للعمل الماء من أجل الحياة. وقد تم قبول هذه الخطوة بالإجماع من قبل 141 دولة في العالم، واعتبرت هذا الحدث هدفا تاريخيا حقيقيا في تاريخ الأمة الطاجيكية الممتد لألف عام. كما أدى تنفيذ هذا العقد إلى عقد الفعاليات المختلفة على مستوى العالمي في طاجكستان. عقدت ثلاثة أحداث رفيعة المستوى في دوشنبه وحدها خلال الأعوام 2005 إلى 2015. وبمبادرة واقتراح من طاجكستان تم إعلان عام 2013 سنة الدولية للتعاون في مجال المياه. أقيم حفل افتتاح السنة الدولية للتعاون في مجال المياه في معقل يونسكو باريس في 11 فبراير 2013
حيث شارك الممثل الرسمي لجمهورية طاجكستان بصفة الدولة المؤلفة والمبادرة وألقى كلمة. في 12 أبريل 2015 انعقد المنتدى العالمي للمياه في مدينة دايجو بجمهورية كوريا، حيث اختتم العرض الأول من حل قضايا المياه والمناخ تحت عنوان الماء من أجل الحياة. وفي كلمته في هذا الحدث الرفيع المستوى اقترح رئيس جمهورية طاجكستان يوم للرحمن ما يلي: لا ينبغي للعالم أن يكون غير مبال في هذا الاتجاه. ومع الاستخدام الهادف للبرامج التي تم تنفيذها في إطار وفي هذا العقد، ينبغي اتخاذ قرارات جديدة في هذه العملية. كما تم إعلان عن هذه المبادرة رسميا من قبل الجمعية العامة لأمم المتحدة باعتماد القرار. وبموجب القرار تم إعلان الفترة 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة، والذي بدأ في 22 مارس 2018 وينتهي في عام 2028. إن جمهورية طاجكستان غنية بالموارد المائية، لكن مع ذلك ومن أجل حماية هذا المورد الطبيعي الثمين تقدم المبادرات اللازمة على مستوى العالمي حتى تتمكن الدول التي تعاني من هذا الجانب من التغلب على مشاكلها من خلال اعتماد برامج محددة. وتتدفق من أراضي طاجكستان أكبر أنهار الآسيا الوسطى مثل أمو وبانج وواش وسير وكوفرنيون وزرفشان وغيرها. يتم تزويد جميع المناطق الطبيعية في الجمهورية تقريبا بالمياه الجوفية بشكل كافي. حاليا تلبي المياه الجوفية احتياجات العديد من الصناعات الزراعية والمستوطنة، كما يعتبر الماء مصدرا رئيسيا لإنتاج الطاقة. ولهذا السبب تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير حديثة في اتجاه استخدام هذه الهبة الطبيعية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلال في مجال الطاقة والمساهمة في الطاقة الخضراء. نذكركم أن في يونيو 2014 قام الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة طاجكستان. وقال الرئيس هذه المنظمة الدولية المرموقة خلال زيارته لبحيرة ساريز: علينا أن نتعلم درسين من معجزة الطبيعية هذه. بادئ ذي بدء نرى أن الأنهار الجليدية تذوب، لذا من المهم جدا أن يشارك المجتمع الدولي بأكمله في اتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمنع آثار تغيير المناخ واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها. واتفاق باريس بشأن تغيير المناخ ينبغي تنفيذها، وينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات حتى نتمكن من إنقاذ مستقبل كوكبنا والإنسانية من زوبعة الأخطار والظواهر الخطيرة الناجمة عن تغيير المناخ. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى هذه البحيرات الفريدة نرى أولا وقبل كل شيء هدية طبيعية الثمينة الماء. تعد بحيرة ساريز مثالا جيدا لكيفية الحفاظ على الموارد المائية، وتعمل طاجكستان وفق نفس الصيغة وتقدم مبادرتها الدولية إلى المجتمع الدولي خطوة بخطوة لمنع تغيير المناخ السريع والاستخدام الاقتصادي والهادف للمياه. ويدعم المجتمع الدولي أيضا هذه المبادرات، حيث أن تنفيذ هذه البرامج يعد أمرا مهما لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تضع الأساس لسعادة البشرية في المستقبل. نذكركم أن 20 مليون شخصا عاشوا في آسيا الوسطى في ستينيات القرن العشرين. الآن ارتفع عدد السكان في المنطقة إلى عشرات الملايين من الناس. هذا على الرغم من أنه إذا كانت الأراضي المروية في تلك السنوات 4 ملايين هكتارا، فقد زادت اليوم إلى مليون هكتارا. أصبحت مسألة تزويد السكان العالم
العالم بالمياه الشرب مشكلة أساسية سنة بعد سنة. ووفقا للخبراء بعد عام 2030 عندما يتجاوز عدد سكان العالم 10 مليارات، فإن هذه القضية ستصبح أكثر تعقيدا، وتنقسم الموارد المائية في آسيا الوسطى والتي ينبع معظمها في الأنهار الجليدية في طاجكستان بين جمهوريات المنطقة. ابتداء من عام 2017 واستمرارا في عام 2018 حاولت حكومة طاجكستان جذب انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية، وهكذا في 22 مارس 2018 تم إطلاق العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 رسميا. وفي عام 2023 عقدت الدورة 72 للجامعة العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى بمناسبة بدء العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 حول مبادرة طاجكستان القادمة في بناء للأمم المتحدة في نيويورك. وتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي 25 للموارد المائية، وتم التأكيد على أن هذا المؤتمر سيفتح صفحة جديدة لنشاط الأمم المتحدة المتوسع في اتجاه إيجاد حلول لإحدى المشاكل العالمية المتعلقة بالموارد المائية لاستخدام وحماية الموارد المائية. انطلاقا من مبادرة طاجكستان، انطلق المؤتمر الدولي رفيعة المستوى بشأن العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028 في مقر مدينة بوستان التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. وفي هذا الحدث أكد كبار الخبراء على مستوى الدولي أن المؤتمر يوفر فرصا مواتية لوضع توصيات محددة لتنمية المستدامة، حيث تأتي مناقشة هدف السادس المتعلق بالموارد المائية. اختتم الجزء الرسمي من المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 والذي يهدف إلى تعزيز العمل والحوار السياسي حول المياه من أجل التنمية المستدامة باعتماد 3 وثائق نهائية. القوانين المعتمدة في المؤتمر: إعلان مؤتمر دوشنبي بشأن التوصيات لتنفيذ العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028، قائمة المبادرات والعلاقات والشراكة التي قدمها المشاركون خلال المؤتمر لتنفيذ العقد وغيرها من القضايا ذات الصلة، ملخص رؤساء المشاركين بالمعلومات الرئيسية للجلسات المؤتمر دوشنبي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شاركت طاجكستان بنشاط في الفعاليات التي أقيمت في إطار العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028، حيث أعربت الدولة المصدرة والمبادرة عن وجهة نظرها في هذا الاتجاه وشجعت المجتمع الدولي لتنفيذ هذا الأهداف. وهكذا فإن جمهورية طاجكستان اليوم معترف بها في العالم كدولة المبادرة بجهودها الإنسانية، وإنقاذ الإنسانية هو محور المبادرة في طاجكستان. وفي عالم اليوم تتمتع طاجكستان بمساهمة كبيرة في تنظيم جميع القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا العالمية، ولاسيما سلسلة مبادرات طاجكستان في مجال المياه الفريدة من نوعها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه مسألة المياه الشرب النظيفة مشكلة خطيرة للعالم في الألفيات الجديدة، كانت طاجكستان أول دولة أثارت مسألة توفير

الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك، أهلا، نقل لكم شرحا تحت عنوان طاجيكستان والمجتمع الدولي. بعد استقلال قدمت جمهورية طاجيكستان نفسها في العلاقات الدولية كموضوع مستقل للقانون الدولي، معلنة أن نشاطها كدولة ذات السيادة يهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقضاء على أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعدم السماح باستخدامها. يتم توجيه القوة في توسيع نزاعات وخلافات بين الدول ذات السيادة، وقد وردت هذه المسألة بوضوح في إعلان استقلال جمهورية طاجيكستان الذي ينص على أن جمهورية طاجيكستان باعتبارها موضوعا مستقلا للقانون الدولي تقيم علاقات دبلوماسية وقنصلية والتجارية وغيرها من الدول الأجنبية وتبادل الممثلين المختصين مع لهم ويبرم الاتفاقيات الدولية. تم الاعتراف رسميا باستقلال الدولة جمهورية طاجيكستان من قبل 150 دولة في العالم، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة لينسكي الختامية وإعلان البريج وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية وحماية حقوق الإنسان. الحقوق

والحرية بغض النظر عن الانتماء الوطني والديني والعنصري والجنسي تعتبره هو القيمة العليا. وفي عام 1993 انضمت 12 منظمة دولية مثل أمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وثمان منظمات دولية في عام 1994 ومنظمتان في عام 1995 ومنظمتان أخريين في عام 1996 وتم تأسيسها في جمهورية طاجيكستان وبدأت هذه المكاتب التمثيلية في العمل. وعلى الرغم من الوضع الداخلي المعقد فقد حددت طاجيكستان بشكل صحيح مصالحها الوطنية الرئيسية والاتجاهات الرئيسية لسياستها الخارجية. وكما أكد رئيس جمهورية طاجيكستان فإن جمهورية طاجيكستان تنقسم إلى 5 مناطق سياسية بناء على موقعها الجغرافي وموقعها الجيوسياسي ومصالحها الاقتصادية. المنطقة الأولى هي رابطة الدول المستقلة والتي على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في سنوات أولى من تشكيلها لديها ميل داخلي نحو تعزيز العلاقات الشاملة. والمنطقة الثانية هي آسيا الوسطى وهي تعمل على تنمية التعاون الإقليمي وتكامل الفرص الاقتصادية للدول الواقعة على أراضيها لصالح جميع الدول وشعوب هذه المنطقة. أما المنطقة الثالثة فتتكون من الحيز المعيشي للدول المجاورة الناطقة بالفرنسية. وعلى الرغم من أن المنطقة لم تصل بعد إلى أي اتحاد سياسي أو اقتصادي مشترك إلا أنها تجتذب التضامن التاريخي والديني والثقافي والمنظور الحقيقي للوطنية. تطوير المجال الرابع هو مجال نفوذ الدول الإسلامية في الشرق والتي لا توحدها وحدة الدين والتقاليد الدينية فحسب بل أيضا من خلال فرص واحتياجات التنمية الوطنية. وأخيرا المنطقة الخامسة هي المجتمع الدولي الذي أصبحت وحدتها الخارجية والداخلية أقوى من ذي قبل ويتحرك ببطء وثبات نحو الحاضرات العالمية. أحد المجالات المهمة للسياسة الخارجية لطاجيكستان ومشاركتها في أنشطة رابطة الدول المستقلة. وبطبيعة الحال ليست كل أهداف رابطة الدول المستقلة محققة بالكامل في ظروف اليوم، ولكن على الرغم من ذلك فإن الاتحاد اليوم يمثل عمومية ويلبي مصالح الملايين من الناس في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى جانب رابطة الدول المستقلة تعتبر طاجيكستان أيضا التعاون في إطار منظمتين أخريين تعملان في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق الاتحاد الاقتصادي الروسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي من بين أولويات سياستها الخارجية. وتولي جمهورية طاجيكستان اهتماما جديا لمشاكل إقليمية بما في ذلك قضية حوض البحر الأرمل. إن بلادنا هي أحد مؤسس صندوق الدول لإنقاذ البحر الأرمل وهي تركز جهودها إلى جانب بلدان أخرى في آسيا الوسطى على حل هذه المشكلة الإقليمية والعالمية. خلال مفاوضات رؤساء دول آسيا الوسطى تمت مناقشة الاستخدام الرشيد للمواد المائية باعتبارها مشكلة خطيرة في المنطقة. وتولي جمهورية طاجيكستان اهتماما جديا ليس فقط لمشكلة إنقاذ بحر الأرمل ولكن أيضا لمشكلة تزويد السكان العالم بمياه الشرب والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية. مبادرات رئيس جمهورية طاجيكستان بإعلان عام 2003 سنة الدولية للمياه النظيفة وقبول عقد العمل الدولي الماء من أجل الحياة للأعوام 2005 إلى 2015 بدعم من أكثر من 1080 دولة في العالم. ويعود إعلان السنة الدولية للتعاون في قطاع مياه 2023 علامة واضحة على تزايد مكانة طاجيكستان على الساحة الدولية. خلال 20 عاما من التعاون مع الأمم المتحدة حضر رئيس جمهورية طاجيكستان ولي الرحمن وتحدث في الجامعة العامة لهذه المنظمة ذات الشهيرة العالمية 14 مرة وأفغانستان التي مزقتها الحرب منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من استمرار النزاعات المسلحة في البلاد كان موقف مختلف في المؤتمرات الدولية والإقليمية
في مدينة دوشنبة ومناطق أخرى من طاجكستان، علامة على استقرار تدريجي للوضع، احترام سياسة الدولة والاعتراف بقيادة الدولة. حاليا لدى جمهورية طاجكستان سفارات دول مثل المملكة العربية السعودية، أفغانستان، بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، وأذربيجان، ألمانيا، باكستان، تركيا، تركمانستان، فرنسا، الاتحاد الروسي، أوزبكستان، إيران، الصين، واليابان، وجمهورية كوريا والهند وكازاخستان وقرغيزستان. تم افتتاحها وبدأت العمل بانتظام. جمهورية طاجكستان اعتمادا على مصالح الوطنية والاتجاهات الرئيسية لسياستها الخارجية موجودة في 23 دولة أجنبية: النمسا، المملكة العربية السعودية، أفغانستان، بريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية كوبا وأذربيجان وألمانيا ومصر وباكستان وتركيا وترمانستان والاتحاد الروسي وأوزبكستان وأوكرانيا وإيران والصين واليابان وسويسرا والهند وكازاخستان وقرغيزستان. لديها بعثات دبلوماسية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون، التعاون في أوروبا، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة المؤتمر الدولي الإسلامية، منظمة شنغهاي للتعاون، الناتو والاتحاد الأوروبي. افتتحوا بعثاتهم الدائمة. تعمل قنصلية العامة لجمهورية طاجكستان حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل في طاجكستان مماثلات عن 30 منظمة دولية والإقليمية وتسع ممثلين عن وكالات ومؤسسات وهياكل الأمم المتحدة. حاليا تم تسجيل 46 ممثلا للمنظمات الدولية غير الحكومية في البلاد، والتي إلى جانب المنظمات المشتركة بين الدول لها مساهمة مباشرة في تطوير مختلف مجالات الحياة العامة. يتم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية والدولية لطاجكستان في ظروف العالم الحساسة للغاية والمعقدة والمتغيرة بسرعة في بداية القرن 21، والتي كان لعمليتها واتجاهاتها وسيكون لها تأثير عميق ومتزايد على محتوى تطور الوجود الاجتماعي للبلاد وشعبنا. في تدبير وتنفيذ استراتيجية معقدة مثبتة لسياسة الخارجية في عصر الاستقلال، أخذ طاجكستان خاصة في السنوات الأخيرة في الاعتبار هذه الاتجاهات وعمليات والجوانب المهمة الأخرى للعالم سريع التغيير والتحول باستمرار حماية العام. المصالح الاستراتيجية للوطن الأم وشعبها في إطار السياسة توفر أبواب مفتوحة على مستوى اللائق، وبفضل السياسة الناجحة وموثوقة التي ينتهجها رئيس البلاد إمام الرحمن، ينظر المجتمع الدولي إلى طاجكستان بنظرة موثوقة وخيرية. فلان عن تصميم القوي والشجاعة والجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الدولة في طريق الرخاء والسلام للوطن الأم، مشيدا بتاريخ الغني لأمة الطاجكية القديمة ومداراته البناء والمتفائلة. ولهذا السبب تحولت طاجكستان خلال فترة قصيرة من منطقة صراع إلى مركز للأحداث الإقليمية والعالمية. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أبو طاجي، استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان والمجتمع الدولي.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاعي 81 مقابر قديمية و654 موزيا غير المكتشف 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون الوسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و 15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليا 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية حلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر حلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثرية إلى أن حلبوك كانت مدينة
قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها، كانت هذه مدينة المركز الإدارية والاقتصادية والثقافية القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة هولبوك الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة الإخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها. رئيس دولة مالي الرحمن استقبل وزير الكهرباء والماء في مملكة البحرين ياسر إبراهيم ابن حمدان. تم استحداث جائزة الدولية لرئيس جمهورية تاجيكستان في مجال المياه. استقبل رئيس الدولة مالي الرحمن وزير الطاقة في جمهورية الإسلامية الإيرانية عباس علي أبادي. اجتماع مع مدير العام للمعهد الدولي للإدارة لموارد المياه. اجتماع نائب الأول لوزير مع سفير الكهربائي. اجتماع نائب الأول لوزير مع سفير خرواتيا. مستمعينا الأعزاء، لن تسمعوا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.